0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقي بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

دفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة 22 من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وفي يوم الجمعة تزداد الحلاوة عند الانطلاق بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الكون يهتف والملائكة تشهد، والمؤمنون بحب أحمد غردوا. صلى عليك الله يا خير الورى ما مر في النطق المبين محمد.

مشوار جديد نسلكه معا في حلقتنا لليوم، مشوار مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم. صح بطيب، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلات الموسمية لغاية الأسبوع المقبل بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى المنطقة. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، في حين تبقى مستقرة بالمناطق الساحلية. بيتشكل الضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 17 وصولا لل 26 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 12 ولغاية 19 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 15 ولغاية 25 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعة بين 15-40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فانخفضت شوي لليوم وتسجل بين 60-80%. هيدا بالنسبة لطقس الجمعة. أما السبت فالطقس رح بيكون غائم جزئيا لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. أما يوم الأحد طقسنا رح بيكون قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، بحيث بتكون الأجواء ربيعية باردة. بيتحول اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات.

إيفان طقس شبه مستقر راح بيرفقنا خلال فترة الويك أند قبل ما الأسبوع القادم نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة كما يبدو من نشرة مصلحة الأرصاد الجوية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 22 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. عقوبات أمريكية غير مسبوقة تطال نوابا في الحزب وضابطا في الجيش ومسؤولين أمنيين، وإسرائيل تصعد مجازرها جنوبا. الطلب الأمريكي لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يتطور، فماذا عن لبنان؟ إسرائيل تستهدف المركز للهيئة الصحية جنوبية لبنان، 4 ضحايا وجريحان. سمير جعجع في حديث للنهار: على الدولة أن تزمجر، لا إلا تبقى نصف دولة. الاتفاق بين طهران وواشنطن بعد، يوم جديد لوزير داخلية باكستان في إيران. ماذا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بشأن فيروس إيبولا بعد الاشتباه ب600 إصابة عالميا؟ أمل والحزب يردان على العقوبات الأمريكية، استهداف للبنان ومحاولة ترهيب عشية مفاوضات البنتاغون. منتدى حوار بيروت يدعو إلى نزع السلاح ويدعم مفاوضات الدولة مع إسرائيل. الأمن العام ينفي منح جوازات اللبنانية للأجانب، المخالفات السابقة عولجت قضائيا. الجيش اللبناني: الحديث عن التوزيع الطائفي لوفد مفاوضات البنتاغون لا يمت للمؤسسة بصلة. وزير المال اللبناني: من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 7% بعد الحرب. سندات اليوروبونز اللبنانية تنقع عن ظاهرة الأسواق المالية. لقاء بين الحجار وكفوري، إجراءات أمنية في المطار لتعزيز الرقابة والتفتيش. الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية في قصر بعبدة. أحمدي نجاد بين الاختفاء والاتهامات، تقرير نيويورك تايمز يثير الشكوك داخل إيران. طهران تتشدد في المفاوضات، خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وسنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى. ارتفاع النفط مع استمرار أزمة مضيق هرمز وتراجع المخزونات العالمية. المفاوضات مع إيران اتصال صعب وطويل بين ترامب يغضب نتنياهو. قاليباف: واشنطن وتل أبيب تسعيان لجولة حرب جديدة وإيران مستعدة. منظمات غير حكومية: الوضع الإنساني في غزة كارثي. اعتقال وتنكيل: ناشطون من أسطول الصمود يروون تفاصيل احتجازهم. مجلس السلام: حماس العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خطة السلام.
الجيش الأردني إسقاط مسيرة مجهولة شمالي البلاد كانت تحمل المخدرات. وفي النهار كتب إبراهيم حيدر إخفاق حزب الله وخسارة لبنان. وكتب سركيس نعوم إيران بين المفاوضات والحرب وبين مأزق النظام والمنطقة. إلى عناوين جريدة الأخبار.

عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة، ترهيب أمريكي لعزل المقاومة. جمعية الصحة العالمية تبنت قرار حماية الرعاية الصحية في لبنان. طلاب القرى الحدودية غير المستهدفة، الطرقات إلى الامتحان ليست آمنة. بعد العقوبات الأمريكية، الحزب وحركة أمل محاولة مكشوفة لترهيبنا. وزير المال يتوقع انكماشا اقتصاديا بنسبة لا تقل عن 7%. الجيش اللبناني وفدنا إلى مفاوضات البنتاغون ملتزم بعقيدة المؤسسة العسكرية والثوابت الوطنية. مجلس الوزراء الموقع الجديد للنازحين عند واجهة بيروت يهدف إلى حماية الأمن. أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي. كتلة الوفاء للمقاومة للسفارات العربية والأجنبية، وقف العدوان الإسرائيلي مدخل لحماية لبنان وإعادة بناء الدولة. ضباط جيش العدو، مسيرات الحزب تثير إحباطا، وقيود ترامب تدفعنا إلى هدم القرى. النائب حسن عز الدين، السلطة تضع نفسها في مأزق سياسي كبير يتجاوز حقوق لبنان. اهتزاز للثقة غير مسبوق والعين على الصناديق السيادية للإعمار، خسائر دول الخليج من الحرب 200 مليار دولار. خطوات ممنهجة لإفراغ القرى، إسرائيل تصعد ترهيبها جنوب سوريا. انتشار قوى باكستانية على الحد الجنوبي، السعودية تتخلى عن المجندين اليمنيين. عودة الحراك الباكستاني، إيران تشدد شروطها لا تخلي عن اليورانيوم. بعد التنكيل بناشطي أسطول الصمود، إيطاليا تطالب بفرض عقوبات على بن كفير. ترامب، سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب باتفاق أو من دونه. المستشار الألماني يقترح منح أوكرانيا صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاشي يهاجم طهران، الحديث عن السيطرة على مضيق هرمز أضغاف أحلام. السعودية تتجه إلى زيادة استيراد زيت الوقود لتوليد الكهرباء خلال الصيف. بوتين، الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة اتحاد روسيا والبيلاروس.

أدرس الرد الأمريكي وترامب ينتظر الردود الصحيحة. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين عن بهلوانات رئيس الجمهورية ومساعده لشؤون الحكومة نواف سلام، كيف تورط عون ومن أنقذه من لقاء نتنياهو. أخيرا في عناوين، أو قبل أخيرا، عنا بعد عناوين نداء الوطن. الإدارة الأمريكية تضرب عميقا في الدولة العميقة، المستهدفون سياسيون وأمنيون وعسكريون في الثنائي. زيارة الحزب إلى بعبدل الصورة، والهوة تصل إلى واشنطن. الغضب يتمدد داخل البيئة الشيعية، والحرب تهز حاضنة الحزب. أمل والحزب ومسؤولون أمنيون في مرمى العقوبات الأمريكية، والردود وسام شرف على صدرنا. يا دعوة أحرنوت، الحرب ضد إيران ستتكرر كل عام، وترامب سيخوض جولات عسكرية أخرى. الهيئة المنظمة للاتصالات تناقش إطارا جديدا لإدارة الترددات والإنترنت. الحزب مخترق حتى العظم، وإسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع. جنبلاط يستقبل السفير البخاري في زيارة وداعية. لقاء بين سلام والسفير سيمون كرم لبحث الخطوات التحضيرية للجولات التفاوضية. الجيش ينفي المعلومات المتداولة عن تركيبة الوفد العسكري في مفاوضات البنتاغون. الأمن العام يوضح حقيقة حصول أجانب على جوازات سفر لبنانية. جعجع، وافقنا على صيغة قانون العفو بعد توافق سياسي عليه. وصول القافلة الخامسة من الدعم الأردني إلى لبنان. رسالة من الحزب إلى السفارات، الحكومة اللبنانية عاجزة عن إلزام إسرائيل. السفير الكويتي لنائب رئيس الحكومة، سنشهد انطلاقة جديدة بين البلدين. الوساطة الباكستانية أمام اختبار هرمز واليورانيوم. سوريا تشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا لأول مرة في تاريخها. ترحيل 37 مواطنا ضمن أسطول غزة من إسرائيل إلى تركيا. بوتين يذكر الغرب بالملاذ الأخير. محكمة العدل الدولية تستعد لحكم تاريخي بشأن الحق بالإضرار. قرقاش يهاجم طهران، التعدي على سيادة الإمارات أضغاث أحلام. توتر في مكالمة ترامب ونتنياهو بشأن الحرب مع إيران. وفي نداء الوطن، كاتب داود رمال جوزيف عون في مواجهة أكذوبة اللواء الخاص. وكتب عماد موسى عن حسن فضل الله رئيس الجوأ. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. واشنطن متفائلة وطهران تتحدث عن تضييق الفجوات. ترامب يصر على إخراج المخزون النووي، وخامنئي يضعه خطا أحمر.
قوات أمريكية على ضابطين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل. خطة أمريكية لحل الحشد العراقي باتريوتس بعد ورقة تنفيذية، وطهران تقاوم المشروع. روسيا والصين ترفضان سياسة العصا ضد كوبا. أمريكا تطالب كاسترو بالمثول أمام قضائها. واشنطن تأمل في تقدم والأمال معلقة على زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. أكثر من 2000 شخص يشيعون 3 رجال قتلوا في هجوم على مسجد في أمريكا. طهران توظف الدعاية القومية لتماسك الجبهة الداخلية. ترامب وروبيو يشعران بخيبة أمل شديدة من الناتو. رياض منصور يسحب ترشيحه لمنصب أممي بضغوط أمريكية. ارتفاع حالات إيبولا في الكونغو إلى 671 مشتبه و160 وفاة. حرب إيران قد تحول دون حضور ترامب زفاف ابنه الأكبر. الأمن السيبراني في موسم الحج، حماية تمتد من التطبيقات إلى المرافق الحيوية. ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟ اثنان واربعون الف حاج عراقي وصلوا الى مكة المكرمة، ووزير الداخلية السعودي يقف على جاهزية قوات امن الحاج. المغرب الحكم على وزير سابق بالسجن 13 عاما بتهم الفساد. فتواجه مقاديشو التغلغل الإسرائيلي في أرض الصومال. فنزويلا توافق على تدريب جوي عسكري أمريكي فوق كاراكاس. ناشطون من أسطول الصمود يرون الاعتقال والتنكيل من إسرائيل. يعترف باختلالات الوحدة اليمنية ويؤكد على إنصاف الجنوب. صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا. الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من طيران ناس. احتفاء سوري بالبحتري في مدينته منبج. تحالف سعودي مصري لبناء منظومة فعاليات كبرى في المنطقة. تجارة النمل الإفريقي تغزو العالم، والملكة تباع بأكثر من $1,000. مهرجان العودة، سينما ترسخ السردية التاريخية للهوية الفلسطينية. دار الكتب المصرية تتراجع عن إجراءات أثارت جدلا حول الرقابة وسوق النشر. وفي الشرق الأوسط كاتب رضوان السيد عن ثقافة الدولة واستعادة الثقة. وكتب مصطفى فحص عن إيران والعقدة النووية. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. ترك المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب غسان إسكاف على حاله من دون انتخاب بديل أو إيجاد مخرج بديل، فيما يشكل تجاوزاً للقانون. هلأ الظروف ما بتسمح لإجراء الانتخابات، خاصة بالمقعد الخاص بالنائب الراحل غسان إسكاف، بس هو طبعا تجاوز للقانون لأنه في مدة معينة مفترض أن تجري من بعد الانتخابات، بس الحجة دايما موجودة هي العدوان المستمر. قاض متقاعد تسلم موقعا حساسا في سلك القضاء، تهرب من دفع الرسوم المالية السنوية المتوجبة على شقته في بيروت وتساوي 1200 دولار أمريكي، وساعده موظف كبير في المحافظة حيث استعمل الختم والتوقيع المطلوبين على المعاملة، الأمر الذي أثار استغراب الدائرة المالية في بلدية بيروت. بده يستفيد، يعني الزلمة قال لك انه طالما قادرين نوفر 1200 دولار بشحطة قلم فبنستغل منصب بوركوا با. عادي ولو عادي، يحيى العدل.

يستوقف كثيرين قاموس الرئيس الأمريكي الغريب كشخصيته، ومن ضمن مفردات هذا القاموس رائع وعظيم، مذهل ولطيف، فاشل وغبي وأحمق. إذا القصة وقفة على الألفاظ والمفردات اللي بيستخدمها بدل هيني، هي القرارات كلها شخصية غريبة عجيبة الحاجة أبو عمر.

إلى أسرار جريدة الجمهورية. سجل نشاط غير اعتيادي لسفارات أجنبية في بيروت خلال الأيام الماضية، وسط تقديرات بأن لبنان دخل فعليا مرحلة إعادة تموضع إقليمي ودولي واسع. هاي النشاطات بدل سرية لا تظهر إلى العلن، بس واضح تماما أن هناك زخم داخل السفارات، خاصة المعنية بالطبخة الكبيرة اللي عم تنطبخ. لوحظ أن بعض القوى السياسية بدأت تعديل خطابها تدريجيا تجاه ملف حصرية السلاح، بعدما تبين أن المجتمع الدولي يتجه إلى التعامل بجدية غير مسبوقة مع هذا الملف هذه المرة. أصدن التكويع، يعني هلا في ناس كانت من المصفقة والمؤيدة والتي دائما تتغنى بهذا السلاح عم بتكوع، لأنه عارفين هالمرة المواضيع جدية ولن يكون هناك عودة إلى الوراء مهما كان الثمن. تبين أن تقديرات خسائر الحرب الحالية من مباشرة وغير مباشرة بلغت ما يناهز 11 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع، ما يعني أن مجموعة تكلفة حربي 24 و 26 تخطت 25 مليار دولار. وقد كلفت الدولة اللبنانية أكثر مما كلفت الحرب اللبنانية بين الأعوام 75 و 90 التي بلغت 24 مليار دولار. طبعا لأنه الأسلحة المستخدمة مختلفة، حرب آلية استمرت 15 سنة كانت تكلفتها المالية 24 مليار دولار، بينما حماقتي إسناد صاروا لغاية الآن 20 مليار وأكثر كمان. امبارح كان وزير المال عم بيقول أنه هيدي الحرب لوحدها صارت مخسرة البلد 20 مليار دولار، والأرقام إلى تصاعد لأنه العدوان لم ينتهي. إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. ينقل عن مسؤول كبير أن نجاح المسار التفاوضي يبقى مرتبطا بمدى قدرة الأمريكيين على إقناع الأطراف المعنية بأن أي تفاهم أمني لن يتحول إلى مدخل لتغيير موازين القوى الداخلية بالقوة أو فرض وقائع سياسية جديدة على لبنان. مسار التفاوضي أول خطوات نجاحه لما بيقدر يفرض وقف جدي لأطلاق النار، بعدين منفوت بهيدي التفاصيل تبع تغيير موازين

للفقرة هذا الأسبوع التي تكلمنا بها عن بعض المشاريع التي بدأت من المطار وصولا إلى موضوع المعرض، مرورا بتوقيع قصة المناقصة تبعية القطار، وكل مشاريع تأتي بالوظائف، وحين تأتي الأموال الناس بتلتهي عن المناكفات الطائفية بالشغل.

رسائل شجب ولوم وعتب تصل إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحافظ بيروت من قبل فعاليات بيروتية تنتقد نقل النازحين إلى مكان مجاور للذي كانوا يشغلونه في الواجهة البحرية للعاصمة بدل نقلهم إلى المدينة الرياضية أو مناطق إيواء أخرى، ويخشى هؤلاء من شرعنة بقاء النازحين لاحقاً وخلق واقع جديد. لم تهدأ هذه العاصفة لغاية الآن، وكثير من التصريحات التي تنتقد هذا القرار والتخوف من أي مخططات قادمة من قبل أصحاب الفكر الشيطاني. إلى أسرار نداء الوطن. علقت مصادر دبلوماسية على ما جرى في ملف اقتراح قانون العفو العام، فقالت إن الشارع فرض إيقاعها على بعض النواب الذين وجدوا أنفسهم في حال إحراج غير مسبوق. هلا من حيث الشكل العام نحن ما عندنا مسؤول بيستحق، نحن ما عندنا نواب يحرجوا لا يتعرضون للإحراج لأنه عدمي الحياة، بس إنه هي القصة ما فيها الضغط أصبح واضح والاستنسابية أصبحت واضحة، مش هيك كان هذا التكتل أو هذه الانتفاضة الغاضبة. يدور صراع صامت بين وزير يتولى حقيبة حساسة على علاقة بجهات دولية وبين مسؤول رفيع في إدارة غير بعيدة من حقيبة الوزير، وسبب الصراع أن لدى الوزير والمسؤول مقاربتين مختلفتين للأزمة. الأمر لم يعد مخفي، يعني وزير المال وحاكم مصرف لبنان كل واحد منهم عنده طريقة للتعامل بملف الأزمة المالية، واضح تماما أنه مش متفقين على كل بنود الخطة، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الفشل بالمفاوضات سواء مع البنك أو الصندوق الدولي.

لاحظ ارتفاع الطلب على شراء تذاكر السفر إلى بيروت من قبل المغتربين اللبنانيين لتمضية عطلة عيد الأضحى، وقد امتلأت الرحلات الآتية من الخليج إلى لبنان الأسبوع المقبل، فيما سجل ازدياد في الطلب لرحلات باريس بيروت مع حدب بالميدل إيست إلى الاستعانة بطائرات أكبر لاستيعاب مسافرين أكثر. هاي نقطة إيجابية، يعني رغم كل الأجواء بعدنا المغتربين عائدين لحتى يعيدوا مع أهلهم، بينما اللبنانيين اللي مسافرين شي راي على باري، شي راي على تركيا، شي راي على شرم الشيخ، فهودي كمان موجودين، يعني اثنينتهم في منهم. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تنتظر جهات قيادية في لبنان ردة فعل رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش على العقوبات التي أعلنت ضد شخصيات سياسية ونيابية وضباط أمنيين وعسكريين تريد إعادة تشكيل هوية النظام السياسي في لبنان على قاعدة استبعاد الطائفة الشيعية وتحجيمها بالعودة إلى صيغة العام 43 والثنائية المسيحية السنية، بما يعني إلغاء الطائف، وهذا يحتاج إلى تعليق سعودي على التراعب بالتركيبة الطائفية والتوازنات التي أرساها. أما قيادة الجيش فينتظر موقفها من اجتماع التنسيق العسكري مع إسرائيل الذي يراد له أن يختصر هوية المؤسسة العسكرية في زمن التفاوض المباشر. هاي أول خطوة باستغلال العقوبات والتخويف، إنه بدهم يرجعون على صيغة

43. انتبهوا يا شيعة، بدهم يرجعوكم على المرفأ. هيدي نفس الدعايات اللي كانوا يعملوها سابقا. لا، ما خاصة هي بهي، انتم بس مجرد عم تحاولوا تستغلوا هذه العقوبات، لأن العقوبات أساسها معروف وسنتحدث عنها بالتفصيل بالقسم الثاني.

يعني هن أساسا من قبل العقوبات وعم بيخوفوا البيئة. ننتبهوا، جايين يكلوكن المحمودات، الشربولات، العمامير. ما حدا بده يأكل حدا، كل المطلوب أن نعود جميعا إلى الدولة إن كنا مؤمنين بالدولة، أما إذا مش مؤمنين بالدولة فخليكن عم تأكلوا عقوبات.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.

صباحان جديد، يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. مزيد من اللكمات تنهال على تلك الدولة العميقة، ومن آخرها العقوبات التي صدرت بالأمس والتي سنتحدث عنها بالتفاصيل خلال الفقرة القادمة، لأنها سجلت سابقة بتاريخ لبنان أن تتم العقوبات على موظفين أمنيين حاليين وليس سابقين. بالقسم الثاني لليوم طبعا عنا الكثير من المواضيع التي سنتحدث عنها، بالإضافة لهيك فقرة عن موسم الحج حتى نعرف أعداد الحجاج الذين توجهوا أو يتوجهون لأداء مناسك الحج هذا العام من لبنان، هل هناك من زيادة أو نقصان؟ شفت كيف نعملها على القافية؟ لعيب لعيب حريف. طبعا عندنا اختيار لمقال جميل ايضا لليوم من المقالات التي قرأناها اخترناها لكي نطلعكم عليها، والفقرة الاخيرة يلي خاصة بترندات السوشيال ميديا بلبنان، واليوم كمان هناك اختيارات مميزة وكوميدي كمان. أكيد لما بيجي عنوان جديد يطغى على باقي العناوين، يعني مثلا لما صدرت بالأمس العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية شفنا كيف طغت على كثير من العناوين التي كانت هي محور الجدل طيلة النهار، سواء من الاقتراب من جلسات التفاوض الأمني بنهاية الأيار أو السياسي بجولة جديدة ببداية حزيران، والمواقف التي أتت على لسان أبناء العصابة التي يهولون بها على الدولة اللبنانية، لا بل يهددون الشعب اللبناني بشكل واضح ومباشر. كانت هيدي المواقف هي محور الجدل خلال النهار قبل ما تأتي العقوبات مساء لحتى تحول مسار الأحداث. وما بدنا ننسى كمان موضوع العفو العام يلي بعده من المواضيع التي فيها الكثير من الجدل وتدور حواليها الكثير من المعلومات، أي نعم خفتت شوي، خمدت النيران قليلا، إنما بعد الموضوع مفار بالإعلام بشكل كبير. ويمكن شفتم امبارح أو انتبهتوا للتغريدة النارية للنائب ميشيل معوض، واللي حكي فيها اللي كنا عم نحكي عن مستلم هالملف للو سعيد المدام، بحكي أكثر من هيك يعني. أساسا لما حكيت أنا بالموضوع قلت لكم إنه هاي المعلومات معنا منها كتير، بس إنه ما حكينا لأنه المجلس بالأمانة اللي خبرونا من السادة النواب اللي عم يشاركوا بالجلسات قالوا إنه هاي مش للنشر، فنحن احترمنا رغبتهم أم هني نشروها. قال لك بعدما خسر القدرة على لعب أدوار البطولة الوهمية، يقود الياس مصعب عبر منصات المدعو ميشيل قنبور وغيرها حملات تحريض يومية، تزعم أنني سوقت اقتراحات في قانون العفو العام خدمة للشيخ الأسير على حساب دماء الجيش لأسباب انتخابية، فعلا اللي استحوا ماتوا. كيف لمصعب أن يقنع اللبنانيين عبر حملاته المدفوعة أن ما توصلنا إليه في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية، يعني 27 سنة للإعدام و20 للمؤبد، هو طعم بالجيش، بينما ما توصل إليه لاحقا برعاية الثنائي الشيعي، يعني 28 سنة للإعدام و17 للمؤبد، هو أخذ بملاحظات الجيش. وكيف يريد إقناعنا أن صيغة الإضغام التي توصلنا إليها في بعبدة هي خدمة لقتلة الجيش، فيما اعترف رسميا في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة أنه هو من طالب بهذه الصيغة، من ترعرع في ألاعيب القومجية ولعب دور الأداة في خدمة هيمنة منظومة الحزب البري على السيادة والمؤسسات،
وهاجم الجيش وقائده واعتبره ميليشيوي، كما وصف العماد جوزيف عون طيلة فترة توليه وزارة الدفاع لا حق له أبدا في إعطاء دروس لأحد بالحرص على المصلحة الوطنية. وختم النائب ميشيل معوض التغريدة النارية: الحقيقة واضحة، حملت مصعب سبب انزعاجه ومن يعني اللي وراه من اجتماع بعبدة ومن الدور الوطني اللي عم يلعبه رئيس الجمهورية لتفادي وضع الجيش بمواجهة الطائفة السنية. أما نحن فماضون بخيار السيادة والعدالة والعدالة والدولة، وسنبقى درعا ثابتا دفاعا عن الجيش. مسح بكرامته الأرض، ما هو هيدا الكلام اللي كنا عم نحكي للناس بتقلك مبالغة وانتو ما في علاقة شو كره شخصي، يعني شو سرق لي مصريات الحجة او بقيت اللي بي، لا هي القصة ما فيها. نحن منخبركم بالحقيقة دايما، بس مشكلكم ما بتصدقوا من الوهلة الاولى او بتفكروا انه هناك مبالغات من باب الحب والكره. نحن هون معتمدين دايما على المصداقية، واساس المعلومات اللي قلناها من السادة النواب، ما قلناها من بيت بينا. وما سطر اي رد على فكره، يعني هاي الحملات اللي عم تشوفوها تبعت اللي عم يطلعوا اهالي شهداء الجيش على الال بي سي، كلها حملات مدفوعه من اللوس عين المدام. الحملات عبر موقع لبنان ديبيت كمان كلها حملات مدفوعه من اللوس عين المدام. واخر شيء بيطلعوا بيقول لك انه هو الحريص على مصلحه الجيش، بينما كان يصف قائد الجيش بانه ميليشيوي ايام ما كان وزاره الدفاع، غير المآثر اللي حكينا لكم عنها سابقا. لحتى تعرفوا أنه فعلا أنس ناس الخناس، وأنه هو السبب الرئيسي بفشل المعادلة، أنه كان بده يمشيها لمصلحة الدويلة مثل العادي مش لمصلحة الدولة. ولا مرة كان عم يشتغل لمصلحة الدولة. هيدا المظهر البراق الكذاب اللي بيطلع فيه المدفوع طبعا، أنه لا يبينوا أنه الحريص على الدولة والإنساني والمبارفة، هذا بيقطع على الناس المعترين المساكين. أما نحن فمعلش هر شعرنا بعالم الإعلام، وبنعرف مين بيحكي صح ومين بيحكي غلط. فنعيما اللوس، ليه ما رد؟ ما رد هي بالوسائط عم يفضحك الزلمة. جاي بدك تزيد علينا بمحبة القوى الأمنية، جاي بدك تزيد علينا بالدفاع عن الجيش، وانت اللي جوعت الجيش. وطبعا القصة مش قصة فرد، يعني مش مع انه امبارح ناس عم تقلي انه انتم عم تلبسوها لشخص واحد، لا، بس هو بالنهاية بصلاحياته كنائب رئيس مجلس النواب هو اللي بيمتلك التعطيل والتمرير، وهو الوقت اللي بده بيلغي الجلسات مثل ما صار سابقا. فالقصة هو اللي عم يمرق هذا المشروع الخبيث لإخراج تجار المخدرات والعملاء، وبنفس الوقت تطنيش موضوع الموقوفين الإسلاميين. بده يعمل فتنة بين المؤسسة العسكرية والأمة السنية. جميل أحوال الموضوع راح لبعد العيد، خلينا نشوف شو بده يصير فيه من تصعيد. كمان طلعت على الكافي، يعطيني العافية.

تتابعون كما نتابع طبعا الحملة التصاعدية المستمرة منذ فترة طويلة، إنما دائما على ويبكل جولة تتفاوض على الدولة اللبنانية ممثلة بشخصين وبينسوا شخص ثالث. يعني وقت الحصاد الشخص الثالث هو اللي بيأخذ الأولوية، عم نحكي عن دولة البلطجي، بينما الهجومات وقت بتكون بحاجة لهجوم يتلقاها دائما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اليوم مثلا إبراهيم بوب الأمين السكرجي الأمرجي مرفع قصة زيادة، يعني بعد ما صلنا صورة الاحتلال بعد ما سموها، اليوم عامل لك سلسلة مقالات مبلشة ببهلوانيات رئيس الجمهورية ومساعده لشؤون الحكومة نواف سلام. يعني عم بيقصة يخفف من المركز لنواف سلام باستهداف واضح لمحاولة ضرب اسفين كالعادة بين أبناء الدولة. وبما أنه اختار عنوان بهلوانيات، فطبعا قبل ما نروح على موضوع العقوبات، خلال النهار شهدنا كثير من البهلوانيات لنواب العصابة يلي كانوا عم ينطوا من شاشة إلى شاشة لحتى يرعدوا ويزبدوا ويحاولوا يهددوا الدولة اللبنانية بالويل والثبور وعظائم الأمور.

بلش من الكتلة. الكتلة بحد ذاتها كتلة لحمة ولبنة، كتلة نحمة ولبنة اللي طبعا لحميت ولا بنيت شي، بالعكس دمرت وشردت، كانت عم تاخد خطوة لقدام وتوجه الرسالة للسفارات، سفارات الدول العربية، تقلن انه يا جماعة انقذونا، مطلبنا وقف كل اشكال الاعتداء على سيادة الوطن. عم تتخيل يعني؟ عم يبعثوا للدول العربية اللي هن انتهكوا كل أنواع سيادتها. وآخرون مبارح الكويت أعلنت عن شبكة وخلية جديدة تم اكتشافها. هلأ صاروا عم يستنجدوا بالدول العربية وعم يقولوا لهم أنقذونا كرمال نرجع سيادة لبنان، وهن لاحترموا سيادة لبنان ولاحترموا سيادة هالدول يلي عم يراسلوها طلبا للإنقاذ. وقاحة وقاحة وفجور إلى أبعد مستوى. بعدين تخطي للحكومة اللبنانية، يعني انه الحكومة اللي بتتواصل مع السفراء مش انتو، هن بدون يتخطوها بدون كأنه عم يفسدوا على الدولة اللبنانية. وهي الدولة مش زعب ان احنا ما عنا ثقة فيها، انتو تعوا عملوا لنا واسطة حسن ما نعملكم حرب اهلية. من الكتلة روح لرئيس الكتلة السابق يلي ما بعرف إذا بعد هو رئيس الكتلة ولا صار سابق، الحاج محمد رعد، يلي عمل مقال طويل عريض يصف فيه الدولة على طبعا صفحات الأخبار السوداء. قال لك مسار السلطة يهدد البلاد بكوارث، يفاوضون من دون تفويض. مسار السلطة هيدي سلطة الاحتلال يهدد البلد بكوارث، وعم بيفاوضوا بدون ما يشاورونا، شو هالحديث هذا؟ وبدون تفويض كمان من الناس؟ لا هذه جريمة عظمى. طبعا ما في داعي نحكي عن المسار الاخر يلي هن من التخزينه اللي ادى فعليا للكوارث. هن عم يتخيل هيدي افتراضات احتمالات انه هذا المسار التفاوضي يؤدي ويجلب الكوارث، بينما المسار العسكري شفنا بسم الله عليهم وعلى قلبهم كمية الانتصارات الهائلة والقرى المحتلة والبلدات الممسوحة واعداد الضحايا اللي فاقت 3000 والجرحى اللي عم يوصل ل10000 والنزوح المتخطى 1,200,000. هيدي كلها نتائج وانتصارات باهرة. سنتو ما بتعرفوا بالتكتيك، نحن جماعة شوي عنا جهل بالتكتيك، نحن من النزقين المارقين. يفاوضون بدون ما يشاورونا، شو هالحديث هاي؟ عاساسنا لما فتحوا حماقات الاسناد اول تيسنة وتاني تيسنة اجوا شاوروا، سمعوا كلام الدولة اللبنانية وشاوروا بيه اطياف الشعب اللبناني. وقاحة وفجور الى ابعد الحدود. اما ثالث موقف قبل ما نروح على موضوع العقوبات مشان ما نكتر لكم كثير، واللي هو كان الاوضح والاصدق للامانه، يعني هلا الاصدق بجزء منه مش بكله، كان محمود الماضي كمان كالعاده. هلا نسينا حسن فضل الله ونسينا ابراهيم الموسوي، هلا جينا هودي ضمن العقوبات يلي كان بتصريح لمنصه هنا لبنان بفيديو شهير كان انتشر بالامس. قال لك انه هودي اللي عم يقاتلوا بالجنوب انه انتم ما تلعبوا معنا ما تهددونا، هودي اللي عم يقاتلوا من جماعتنا بالجنوب هن 10% 90% شايلين لألكن أنتوا أعداء الداخل. وبعدين هذا شيء كلام صريح لأنه هذا الهدف الحقيقي. أما قصة 10% فلا، ما شايفين دا عم تستعينوا بأجانب، استعارة أجانب من الخارج. في أوضح من هيك؟ يعني بدك قصة أوضح من هيك كلام؟ قال إنه نحن 10% هودي عم يقتلوا إسرائيل، هذه إسرائيل نحن نسيناها من زمان، ما هيك خبرنا البروسان، بينما نحن شايلينكم 90% أنتوا أعداء الداخل. انتو يلي محتضنين بيئتنا واللي محتضنين النازحين واللي قادرين تتأقلموا رغم كل صعوبة الجراح السابقة، انتو بعد ما نخلص اذا الله راد ودعونا بالنصر، يعني نحن جايين ننقض عليكم ب90% مجهزين من عصابتنا. والمفارقة انه ما صدر اي رد على هيك تصريح وتهديد واضح فواضح ما بده أي تفسير، لا صدرت رد من القيادات الأمنية ولا من الدولة ولا من مكتب رئيس الجمهورية. عادي جدا أنه نتهدد بهالطريقة. طبعا بيرجع بيقولوا لك هيدي أمريكا وإسرائيل بدهم يعملوا فتنة، انتبهوا من الفتنة اللي عم تحيكا، عم يحيكوها الشيطان الأكبر والأصغر من أجل إيجاد حرب أهلية، وهن عم يسعولا بإيديهم وإجريهم ودنبهم. بالوقت اللي كان الناس مشغولة بهذه التهديدات يلي طبعا ما بتخوف نملة، بهيدا الوقت كانت عشية الأمس عم تصدر العقوبات عن وزارة الخزينة الأمريكية ردا على هذه البهلوانات وطبعا لإشارات مستقبلية.
أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أفراد على صلة بالعصابة يقودون سيادة لبنان ويعرقلون نزع السلاح بين النواب ومسؤولين أمنيين لبنانيين استغلوا مناصبهم لخدمة الدول. ضمت قائمة العقوبات نواب من كتلة لحمة ولبنة. عم نحكي عن حسن أكبر ملفاتي. يا الحسن فضل الله بده يطلع يفضحه لترامب. على اليوم بيعمل مؤتمر صحفي بيقوله لدينا ملفات يا أبو عمر لو فضت فلح فتحناها كنا فضحنا أمه. النواب حسن فضل الله إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن النائب السابق والوزير السابق محمد فنيش، ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، مسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي الشهير بأبو خشبة، القائد العسكري بالحركة بالجنوب علي أحمد صفاوي، رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، والسفير الإيراني غير المرغوب به واللي بعده ملزق على أفينا بلبنان محمد رضا شيباني. وأكدت الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية، وطبعا عطت مكافأة 10 مليون دولار للي بيعطي معلومات عن هؤلاء الأشخاص. أكيد هيدي نقلة نوعية، في عقوبات سابقة صدرت على بعض النواب الآخرين وكذا، هي المفارقة لأول مرة بتاريخ لبنان بتصدر عقوبات خارجية على مسؤولين أمنيين بعدهم بخدمتهم حاليا، وهيدي فيها كثير من الرسائل يلي بدنا نتلقفها. طبعا الردود أتت كالعادة، بيان من الحزب وبيان من الحركة وجماعتهم وجعدنجيتهم المنتشرين على مواقع التواصل يلي شعارة الكبيرة وعنوانة الكبير أنه هذه العقوبات هي وسام شرف على صدرنا. وهذا الكلام هو زيت تسمعناه وقت اللي فرض عقوبات على جبران وفرض عقوبات على بيل، وكل في واحد تفرض على أمريكا عقوبات بيطلع بيقولك وسام على، لا مش وسام على صدركم. عقوبات جبران كانت عقوبات فساد سيبتة وعقوبات المسؤولين اللي كانوا بيدوروا بفلكوا بصفقات الفساد، وهلأ هذه العقوبات ليست وسام شرف، هذه وسام قرف على صدركم لأنه أنتم معرقلين لقيام الدولة. وهي صبحة، يعني هيدي الحبة الأولى من الصبحة، وهن هيك قالوا لك إنه بعد في كثير من الأسماء القادمة. هيدي هيك هز العصا، يعني أنتوا بمشي حال مع الجزرة فمجهزين لكم الجزرة لشي تاني، هلا خدوا العصا. أكيد إذا بدك تقرأ الرسائل التي أتت من هذه العقوبات، واضح الرسالة الأولى هي لرئيس مجلس النواب، يعني العقوبات كانت على مدير أمنه وإيده اليمين أبو خشبة يلي طبعا بنكل بالمواطنين وفقع عيون الناس بمظاهرات تشرين. العقوبات هيدي رسالة للأستيز أنه رفض تسهيل المفاوضات المباشرة وتنسيقه المستمر مع الميليشيا ومحاولة غنج ودليله لبعض المكاسب الفئوية، هيدي ما رح تجيب نتيجة بالمرحلة القادمة. والرسالة الثانية كانت مفترض للدولة اللبنانية ومؤسسات الأمنية مفادة أنه سيف العقوبات سيطال كل من يتقاعس بالتصدي للميليشيا حتى لو كان عضو بمجلس النواب أو ضابط. الرسالة الثالثة مفترض أنه تكون للقوى الأمنية وللجيش قبيل اجتماع التنسيق العسكري بالبنتاغون بنهاية هالشهر. والرسالة الرابعة لكل اللي بعدهم عم يدعموا الدويلي والعصابة والميليشيا بوجه الدولة اللبنانية، عم تقلهم انتبهوا مما هو قادم، وهذه طبعا بتخوفهم لأنه هودي جماعة مصلحجية بيقولوا لك مصلحتنا هلأ انقضت هالميلة فيلا نكوع، مش هناك عم تشوفوا كثير من التكويعات بالآونة الحالية. هيدا مسار جديد سيتوسع مع الأيام القادمة، وبكرة بتشوفوا أنه هناك مزيد من الأسماء وهناك مزيد من الشخصيات. وطبعا بالنسبة لأبناء الدولة يعني هاي فرصة، هي مش هاي عقاب على شيء ماضي، هي إنذار لشيء مستقبلي، أنه هاي تركنا لكم فرصة أكتر من سنة لحتى تنهوا الصفحات القديمة وتتحرروا. كم مرة طلعنا وقلنا على هالمنبر أنه يا جماعة واجب بقى السلطات الأمنية والقضائية تتحرر من هيدا المحور ومن النظام البائد ويتجهوا صوب الدولة، يا سيدي يفتحوا صفحة جديدة مع الدولة، وهم بعدهم متعنتين ومتمسكين بالميليشيا فكرا أنه بهالتصرفات الزمن يعود. قول يا زمان، قل للزمان عود يا زمان ولن يعود، لن يعود، لن يعود، ثلاث مرات بركي بتستوعبوا.
فهي فرصة لكم لحتى تتحرروا فعليا وتتجهوا نتجه كلنا سوا صوب الدولة. بينما إذا ما تكون دلكم ماشيين بهذا المسار فبعد أبسط اللي ناطركم إسه وما ينتظركم أكثر بكثير. ومشان ما حدا يقول لك انه ايدي عقوبات وما لا اي قيمة، لا لا كله له قيمة. يعني العقوبات ليست مجانية وليست جنونية جماعة، مش مساطيل. يعني العقوبات تعني بحسب الخزينة الامريكية حفر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للاشخاص المصنفين داخل الولايات المتحدة او الواقعة تحت سيطرة اشخاص امريكيين، مع وجوب الابلاغ عنها لمكتب مراقبة الاصول الاجنبية. وأيضا بتحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو تمر عبر أشخاصها، وبتشمل ممتلكات ومصالح عائدة لأشخاص محظورين ما لم تكن مرخصة أو مستثنات من أوفاك. وانتهاك العقوبات يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية. يعني مش القصة مسحة. هلا طبعا ردا على هيدي العقوبات، اليوم بتشهدوا مزيد من الاطلالات الاعلاميه لنفس البضاعه الابواق هاي يلي بعيده كل البعد عن المنطق، بيطلعوا لحتى يهددونا ويهددوا الدوله ويهددوا رئيس الجمهوريه وسهيوني سهيوني نواف سلام سهيوني ويهددوا الشعب اللبناني. انه 90% ها احنا مجهزين لكم 90% من العصابه. معنا نرجع نكرر لكم سبعات ايارات. هيدا التهويل كله على بعضه ما بيغبر، بس انه من بابك وين بده يفش خلقه؟ شو بيردوا على امريكا؟ بيطلعوا بيردوا علينا، هلا بيطلعوا يا ابو هاد بيقولوا العقوبات وصار ميتي سوا.

ختاما يعني حبيت فرجيكم المشهدين، كيف كان المشهد بنهار بهالكم من التهويل والتهديد لأبناء الدولة إنه اوعى هذا المسار الكارثي اللي عم تاخدوه مسار التفاوضي، بينما المسار اللي خدناه نحنا كرمال عيون فخاد المرشد هيدا مسار ممتاز. شوفوا النتائج تبعيته، كل هالتهويل وكل هالرعد وكل هالجعدنة يلي انتهت بتهديد مباشر ب90%، لقوا قدامها هذه العقوبات وعدوا هلا عملته، كيف بدهم يطلعوا يرجعوا يهجموا كمان أبناء الدولة مرة جديدة؟ لأنه لا يتقنون غير ذلك، كل همهم البقاء بالسلطة أو السيطرة على السلطة. تجار دم ودين.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

بهالأيام المباركة العشرة الأوائل من ذي الحجة موسم الحج، كيف كان الموسم في لبنان؟ هل هناك ازدياد في عدد حجاج بيت الله الحرام أم هناك نقصان؟ وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيل هذا العام كانت أسعاره مرتفعة، يعني البطاقات تنوعت ما بين على القليل 4500 وصولا ل 5500 دولار للحملات العادية، فيما ترتفع أكثر كلما كانت الفنادق اللي بتأملها الحملات قريبة من الحرم المكي. أسباب الارتفاع بتعود لعدة أسباب: تطور أسعار النفط، اضطرار بعض الشركات إلى تغيير مسارات الطيران بسبب الأوضاع المضطربة بأجواء إيران، ما يعني ارتفاع كلفة التشغيل والتأمين على الرحلات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط. حتى مستلزمات السفر لأداء الفريضة، كلفة الحقائب، ثياب الإحرام، كله ارتفعت أسعاره، وكلفة الشحن، كله هذا أدى إلى ارتفاع الحج نحو $1,000 هالموسم، وطبعا هذا رقم كبير بالنسبة للأزمة الاقتصادية يلي عايشينها. رغم هيك الكوتا السنوية لأعداد الحجاج بلبنان كانت إلى ازدياد هذا العام، وهيدي المعلومات طبعا أخذناها من رئيس البعثة اللبناني، رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بلبنان القاضي محمد مكيوي، يلي قال إنه الكوتا اللبنانية هالسنة كانت 7500 حج، توزعت 3000 حج للسنة، 3000 للشيعة، و1500 للاجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان. قديما يعني السنة الماضية مثلا كانت 6000، توزع 2500 ب1000 للاجئين الفلسطينيين. أما بالنسبة لأعداد اللي تقدموا للحصول على تأشيرات للمملكة العربية السعودية لأداء الفريضة هالسنة، فأشار القاضي محمد مكاوي أن هناك 6500 حاج من الشيعة تقدموا بطلبات، و6200 من الطائفة السنية، يعني الأعداد كومبلي. يعني رغم ارتفاع الأسعار طبعا الشوق والطوق دائما إلى القيام بهذه الفريضة وهذا الركن الهام بدل موجود، بدل الناس مستعدة تضحي كرمال تقوم بهالواجب.

أكيد نشهد بالآونة الحالية وصول القوافل، قوافل الحجاج من كافة أصقاع القرن من الأرض، من كل فج عميق إلى الأراضي المقدسة من أجل البدء بهذا الركن، التوافد مع الحماية، كمان الحماية من الفيروسات اللي عم تطلع هلأ سواء هانتا أو إيبولا. امبارح صارت إجراءات جديدة كلها عم تتم إلكترونيا، يعني اللي بيراقب الوضع بيشوف كمية الاهتمام. العدد بيوصل لثلاثة مليون حاج. انك تقوم بالمهمة بنفس الوقت والتوقيت بحاجة لمجهود كتير كبير، طبعا مجهود يذكر فيشكر، وليس مثل الاخرين يلي بيحاولوا يسخفوا من الوضع ويدعوا لعدم الذهاب الى الحج كرمال وعى بن سلمان بده ياخذ المصاري يعطيها لترامب لحتى يعطيها لنتنياهو يعمل فيها صواريخ ويضربها على غزة. هاي جماعة عبدالله الشريف وكل الاسلامجية تجار الدم والدين. أكيد ندعو لحجاج بيت الله الحرام بأن يتقبل الله منهم ويسر أمورهم ويجعلنا في قوافلهم في الأعوام القادمة، لأن القلب حقا مشتاق. يا قافلات الحج لا تتعجلي، وتعطفي وترفقي وتمهلي، أنا لست فيك وإنما روحي التي بين الجوارح لم تعد في البعد لي، ذهبت إليكم ترتجيكم حملها لديار سعد عند أطهر منزلي، هيا خذوها واتركوني ها هنا أشكو من الحرمان بعد تفللي. يا قافلات الحج قلت أو قلت حيلتي والعين تذرف دمعها لتعتلي، فلتبلغي مني السلام لأحمد، قولي له في البعد صب يصطلي، قد حال دون وصالكم طول النوى والقلب حن إلى النبي المرسل، رباه يسر لي الزيارة واللقى فإليك سؤلي بعد صدقي توكلي. هذه الأبيات التي كتبها الشاعر السعودي محمد إبراهيم النابي.

وسيري وانفتحت يعني. بما أنه أحكينا بهذه المواضيع وأهمية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وليس الأجر فقط للذين يقصدون بيت الله الحرام، إنما نستطيع جميعا أن نكون من الفائزين إن اجتهدنا. اليوم هو يوم مميز جدا. قبل كل شيء اليوم هو يوم الجمعة، تعرفوا ديش هذا الأمر، أو هذا اليوم هو من الأيام المباركة، اليوم المبارك الأكثر في الأسبوع، خاصة لما بيكون الجمعة الوحيد الموجود بالعشر الأوائل. واليوم كمان هو ضمن هذه العشر المباركة، وما تنسوا أنه في أفضل ساعة بالأسبوع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الساعة الأخيرة قبل الغروب. فلنغتنم هذه الفرص الذهبية وهذه الفرصة اليوم في هذا اليوم المبارك من أجل مزيد من التكبير والتهليل والعمل الصالح الذي لا يشبه باقي الأيام وله الكثير من الأجر. فلا نضحي بهذا الوقت الذهبي من أجل توافه الدنيا التي نستطيع الحصول عليها في وقت لاحق، إنما إن خسرنا هذا الوقت المبارك لن نعوضه في الأيام القادمة.

تقبل الله منا ومنكم ومن الجميع الطاعات، سواء الحجاج أو سواء المغتنمين للعشر الأوائل من ذي الحجة ولهذا اليوم العظيم، اليوم المبارك.

في قاموس العمل السياسي على صعيد العالم أجمع ينقسم أبناء الدولة دائما بين فريقين على الأرجح: رجال الدولة كما يسمون، ورجال المصالح الذين يستغلون الدولة لأجل مصالحهم الخاصة. دائما ما يتكرر في الإعلام مصطلح رجل الدولة. ماذا يعني رجل الدولة؟ يعني سنفسره في مقال اليوم. طبعا هناك الكثير من النماذج التي مرت في الحياة السياسية اللبنانية، ويأتي على رأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأيضا رئيس الجمهورية فؤاد شاب. إنما من النماذج الحالية بالطبع هناك رئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام وكلمته النارية التي ألقاها ختام الأسبوع الماضي، والتي تعبر عن نموذج رجل الدولة الذي يناديه أو تناديه أغلبية الشعب اللبناني من أجل إعادة البناء والسير على طريق القانون والدستور. تحت هذا العنوان اخترنا مقال اليوم لزميلنا المبدع دائما بالكلام أيمن جزيني. نواف سلام، دقة الشجاعة الوطنية، مقال منشور في أساس ميديا. يبدأ زميلنا العزيز أيمن جزيني مقاله: في البلدان المستقرة تبدو الدعوة إلى الدولة أمرا بديهيا لا يحتاج إلى خطاب سياسي أو معركة فكرية، أما في لبنان فقد جاءت كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن الدولة ومعناها السياسي لتشكل ما يشبه إعلان سياسيا واضحا عن معنى الدولة ومعنى الوطنية ومعنى الشجاعة في زمن الانهيارات الكبرى. لم تكن كلمة نواف سلام في حفل تكريم المقاصد خطابا بروتوكوليا في مناسبة تكريمية وحسب، بل بدت كأنها محاولة لإعادة تعريف النقاش اللبناني نفسه، من نقاش في توازنات الطوائف والقوى إلى نقاش في مصير الدولة ومعنى بقائها. بدت الكلمة أبعد من خطاب سياسي عابر، لم يتحدث بلغة التسويات الرمادية المعتادة في الحياة السياسية اللبنانية، بل اختار لغة مباشرة تقوم على فكرتين واضحتين: لا إنقاذ للبنان خارج منطق الدولة، ولا دولة فعلية في ظل تعدد القرار السيادي والسلاح والوظيفة الإقليمية. هذه محاولة سياسية من رئيس الحكومة لإعادة ترتيب النقاش اللبناني بعد سنوات طويلة جرى خلالها تحويل الدولة إلى تفصيل فنوي داخل سرديات أكبر منها: المقاومة، المحاور، الصراعات الإقليمية، التوازنات الطائفية أو الحسابات الجيوسياسية العابرة للحدود. تكمن مأساة لبنان الحديثة في أنه لم يعامل منذ نهاية الحرب الأهلية بوصفه دولة مكتملة السيادة، بل بوصفه مساحة مفتوحة لتقاطعات القوى الإقليمية. تحول هذا الواقع مع الوقت إلى ما يشبه العقيدة السياسية لدى قسم كبير من السياسيين اللبنانيين، فرجار التعامل مع ضعف الدولة باعتباره أمرا طبيعيا بل أحيانا ضروري لحماية التوازنات أو الخصوصيات. لكن التجربة اللبنانية أثبتت العكس تماما، كلما ضعفت الدولة تمددت الانقسامات الطائفية وتعمقت التبعية للخارج وتراجعت فكرة المواطنة لمصلحة الولاءات الجزئية. حين لا يعود القرار السيادي موحدا تصبح البلاد كلها معرضة للاهتزاز مع كل تحول إقليمي، وكأن اللبنانيين محكومون بالعيش داخل حرب مؤجلة باستمرار. من هنا تحديدا تأتي أهمية عبارة رئيس الحكومة حين شدد على أن الدولة التي يريدها اللبنانيون هي دولة يكون قرارها قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. تختصر هذه الجملة جوهر الأزمة اللبنانية منذ عقود: وجود سلطات متعددة داخل الكيان الواحد لكل منها حساباتها الإقليمية وأولوياتها الخاصة. لقد حاول لبنان طويلا التعايش مع فكرة الدولة الناقصة، أي الدولة التي لا تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم،
لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن هذا النموذج لم يعد قابلا للاستمرار. تغير العالم وتغيرت المنطقة، وبدأت تميل إلى البحث عن الاستقرار والتنمية والدولة القادرة بعد عقود من الاستنزاف الأيديولوجي والصراعات المفتوحة. يتابع أيمن جزيني مقاله. ربما كانت العبارة الأكثر حساسية في خطاب سلام قوله أن الحرب الأخيرة لم نخترها بل فرضت علينا. لا تحمل هذه الجملة توصيفا سياسيا للحرب فقط، بل تمثل انقلابا هادئا على اللغة التي حكمت لبنان طيلة السنوات الماضية، التي جرى فيها تقديم الانخراط في الحروب الإقليمية باعتباره امتدادا طبيعيا للهوية الوطنية أو التزاما أخلاقيا يتجاوز فكرة الدولة. لكن ما يقوله هنا هو العكس تماما. لبنان ليس مطالبا بأن يكون ساحة دائمة لحروب الآخرين، ولا أن يتحول شعبه إلى مجتمع يعيش باستمرار على إيقاع الجبهات المفتوحة. الأهم أنه ربط ذلك مباشرة بالنتائج الواقعية للحرب: الاحتلال، الدمار، النزوح، القتل والانهيار الأخلاقي. في هذه النقطة تحديدا تظهر دقة الشجاعة السياسية في كلام نواف سلام. لا يستخدم لغة المزايدة، ولا يحتمي بالغموض التقليدي الذي يترك لكل طرف إمكانية تفسير الكلام كما يريد، بل يذهب مباشرة إلى مواجهة مباشرة مع ثقافة سياسية كاملة قامت لعقود على إعادة إنتاج الهزائم بوصفها انتصارات رمزية. من هنا جاءت أهمية العبارة القاسية التي قالها حين تحدث عمن يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات: هذه ليست سجالا سياسيا، بل محاولة لوقف التزييف الجماعي للوعي اللبناني الذي جعل جزءا من البلاد يعيش طويلا داخل سردية منفصلة عن الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والسيادية الفعلية. في العمق يعكس خطاب نواف سلام إدراكا متزايدا أن البيئة الإقليمية نفسها تغيرت. الشرق الأوسط الذي نشأ بعد صعود المحاور العقائدية لم يعد قائما بالشكل نفسه. تدخل المنطقة تدريجيا مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الدول التي تريد البقاء مطالبة بإعادة تعريف أولوياتها على أساس الاقتصاد والاستقرار وإعادة بناء المؤسسات. أما لبنان فما يزال حتى اليوم عالقا بين مشروع الدولة ومشروع الوظيفة الإقليمية، أي أن فكرة أن أهمية البلد تأتي من دوره داخل صراعات المنطقة لا من قدرته على بناء دولة قابلة للحياة. هذه الفكرة تحديدا هي التي استنزفت لبنان لعقود. حين يقول سلام كفانا مخامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، لا يوجه نقدا ظرفيا، بل يعلن عمليا رفض استمرار تحويل لبنان إلى منصة جيوسياسية تستخدمها القوى الإقليمية لتحقيق مصالحها. هذا تحول بالغ الأهمية، لأن جزءا كبيرا من المأزق اللبناني نشأ من فكرة التبعية، إلى حد أن شرائح عريضة من اللبنانيين باتت تتعامل مع الارتهال للخارج بوصفه قدرا دائما لا يمكن لنا أن نتجاوزه. بيختم أيمن جزيني المقال: ما يمنح خطاب سلام قوته المعلنة والفعلية ليس ارتفاع النبرة، بل برودته السياسية. لم يتحدث بلغة التعبئة أو الثأر أو التخوين، بل بلغة الدولة التي تحاول استعادة معناها بعد غياب مديد. حتى حين انتقد المغامرات والحروب والخطابات الوهمية، فعل ذلك من داخل منطق وطني لا إقصائي. لهذا بدت كلمة نواف سلام بكل ما حملته من وضوح سياسي أقرب إلى محاولة لإنقاذ فكرة لبنان نفسها، لا الدفاع عن حكومة أو موقع سياسي. البلاد التي استنزفت لعقود بين الجغرافيا والأيديولوجية والمحاور لم يعد أمامها سوى خيار واحد: العودة إلى منطق الدولة بوصفه الصيغة الوحيدة القادرة
على حماية المجتمع والكيان معا. هذه ربما أصعب أشكال الشجاعة الوطنية في لبنان اليوم، أن تقول إن بقاء الدولة أهم من بقاء الأوهام، وإن السيادة ليست خطابا عاطفيا بل نظام كامل من المسؤولية والقرار والقانون، وإن الوطن لا يمكن أن يعيش إلى الأبد بوصفه ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين. مقال توصيفي وتحليلي جميل جدا من أيمن جزيني لهذه الكلمة التي تعبر عن الدولة، هذا النموذج الذي نريد، لا عبادة أشخاص ولا السير وراء أسماء بحد ذاتها، هو مشروع بناء الدولة. من يأتي ليساعدنا نرحب به، ومن يأتي ليخرب هذا المشروع نقف ضده أيا يكن. هذا نموذج رجل الدولة الذي يرتجيه العاقلين في لبنان.

بالفقرة الأخيرة لليوم أولى هالأسبوع إطلالة على أبرز ما ورد بالسوشيال ميديا بلبنان وتحديدا اليوم مع جماعة الحشاشين. هالأسبوع ما سردنا عليهم أبدا، كنا كل مرة عم نختار موضوع واحد ونحكي عنه. يمكن المرة الوحيدة اللي حكينا فيها كان حسين مرتضى لما طلع وحكي لنا قصة الدبابة اللي دق الباب عليها المجاهد المقاوم والسوالف اللي كانوا عم يحكوها على فنجان القهوة. على فكرة هلأ طلع قرار من وزارة الحرب عند العدو انه لكل الجنود بجيش العدو الغاشم، مين ما دق عليكم باب الدبابة ما بتفتحوا له ابدا نهائيا مطلقا من بعد القصة هاي، لانه صارت فضيحة. اليوم عندنا قصة تانية مشابهة رح نسمعكم إياها بالصوت من المرتضى الآخر. يبدو أنه هذه العائلة مختصة بالسوالف مع المجاهدين وبالروايات الخيالية التي تفوق روايات عبير.

0: إنما خلينا اخترنا تغريدتين بس قبل ما نروح على الفيديو الشهير اللي انتشر امبارح. خلينا نبدأ مع بدر الحاج. بدر الحاج هو واحد من المنظرين القومجية المدافعين بمقالاتهم اللي بيكتبها سواء بالأخبار أو بباقي المواقع. يعني زلمة متقدم بالعمر كان عم يكتب معلومة كتير مهمة خاصة عما يتعرض له اللبنانيين في الخليج وتحديدا الإمارات من تعنيف وتعذيب وقمع لحرية الرأي. قال لك القادمون من الإمارات يتحدثون عن إعلام موجه وقد بوليسية قمعية لا مثيل لها، رعب من استعمال أجهزة الهاتف والتحدث بالسياسة، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع وسائل الاتصال الإلكترونية. أي رأي مخالف لرأي الشيخ يؤدي بصاحبه إلى غياه بالسجون، خاصة إذا كان انتقادا لإسرائيل. جميع محطات التلفزة السعودية والقطرية والعمانية محظورة، فقد يستمع الذي يقطن في الإمارات ويشاهد محطات أوروبية وأمريكية وإسرائيلية ومحطات لبنانية ممولة من الإمارات. هذه هي النتيجة عندما يتحول من يدعي أنه عربي إلى صهيوني أكثر تطرفا من نتنياهو. يعني كمان سوالف، قال حدا خبروا سولفلوا من اللبنانيين المقيمين بالإمارات عن هالعذاب اللي عم بيعانوه، ممنوع إبداء الرأي، ممنوع إنه يعبروا عن رأيه، لازم يمدحوا بإسرائيل، ومن عين كل المحطات حاجبين عنه المحطات، تركينهم يا حرام ما بيعرفوا شي من شي. أكيد السيد بدر الحاج يعني كبير الجادنجية ما بيشوف اللي عم يصير بإيران، ما شايف إنه بإيران مثلا إلهم شي 100 يوم بلا إنترنت وممنوع يعرفوا أي شيء غير المعلومات اللي بتلقمهم إياها الدولة على الانتصارات وبتجبرهم ينزلوا على الشارع لحتى يزقفوا الانتصارات الوهمية. ما بيشوف انقطاع الانترنت اللي هو جريمة موصوفة. ما بيشوف الفتاوى اللي طلعت بإطلاق الرصاص مباشرة على أي حدا بينزل بيتظاهر ضد السلطة. عيونه بتفرجيه بس فرد ميلي، ياريت بتفرجيه حقيقة، بيخترع خبرية وبيكذبها وبيصدقها. يعني شو بدي اقول لك الجماعة قديش مؤمنين بحرية الرأي؟ ما بدهم يقول لكم جماعة يقدسوا الإعلام وحرية الرأي، والدليل شوفوا كيف بيعتدوا على الإعلام دايما، هو من أصحاب هذا الفكر لا بل من المنظرين له. البدر قال أما التغريدة الأخرى يلي اخترناها لليوم فهي لشخص اسمه حسان صادق، وهو من الناشطين على موقع أكس. كان عم يعطينا معلومات نقلها من يدعوت أحرنوت مش من عنده، وعد فكروا أنه مخترع هو هيدي الأخبار. لا أبدا جماعة ما بيكذبوا. قال لك أزمة غير مسبوقة تضرب إسرائيل في عهد نتنياهو، 2200 قتيل و20 ألف مصاب، 143 ألف نازح من منازلهم، 38 ألف صاروخ أطلق على إسرائيل، 200 ألف غادروا فلسطين المحتلة، عجز مالي يتجاوز 100 مليار دولار، دين قومي تخطى لتريليون دولار. وقعد فكروا هيدي المعلومات هو جايبها من بنات أفكاره، لا لا لا هيدي نقل عن يدعوت أحرنوت. وطبعا يدعوت أحرنوت ما مع خبر بالموضوع، بس إنه يعني الزلم شفتوا ما الأرقام، 2200 قتيل صاروا، يعني ليه ما عم نشوف شيء؟ ليه ما عم يتصوروا هالقد اللي عم بيروحوا؟ يعني ما حدا عم يقدر يصور شيء؟ 143 ألف نازح، بس نحن عنا أكثر على فكرة، يعني نحن عنا بهالمعركة هاي لوحدها صاروا 3000، هودي بس المدنيين غير المقاتلين، وعنا 10000 جريح برضه هودي المدنيين، وعنا 1,200,000 نازح، وعنا خسائر بقيمة 20 مليار، هيدي بس بآخر تيسنة أسناد. هيدي الأرقام طبيعي نحن ما بنشوفها، بتعرفوا نحن جماعة مجاهدين بالليل نرجع منجيب بديلهم بشكل سريع دغري لحتى نرجع نقدمهم على الجبهة، لكن بدنا يطلعوا نازقين مارقين يروحوا على المسابح والملاهي والمقاهي. شفتوا كيف نبيع الوهم؟ يلا بنحط غريدة بنقول لك ادعوا أحرنوت، بقول لك مين رح يرجع يبحبش ورانا؟ وإيه ما مع خبر الصحيفة بالموضوع. سواء بدر أو سواء حسن يثبتون مرة جديدة إنه إيران والأيرني يكذبون أكثر مما يتنفسون. وخلينا نختم مع آخر المغامرات التي يرويها لنا علي مرتضى هالمرة، الشق الثاني من حسيننا مرتضى، من بعد ما الأول روالنا نهفة الدبابة اللي دقوا علي الباب. هيدا عنده قصة أكبر بكتير تصلح لفيلم هندي عالسريع. اسمعوا معنا.
1: أنتوا سمعتوا أنه المسيرة بتلحق الموتسي صح؟ هاو شبان من الدفاع الجوي بالحزب شافوا مسيرة هاي بالستين يوم مش انه قبل دور الموتوسيكل عم تحكيه باول يعني مفقود التواصل مع القيادة فبقوم بيسوي الفول الشباب اسال على قد ما انحقنوا طلع على الموتوسيكل ابريو وطلع وراه رفيقه وراه وركض ورا الطيارة هو قال له ضربتنا استشهدنا وعمره ما تكون عيشي بعد السيد حسن وقدرنا نضربها منكون ضربناها حاطت دفاع الجوي على الموتوسيكل يعني الصاروخ تبع الارض جاو حطه قدامه بين جراه وماشي ورفيقه ورا ركض هو لحقها وصل على نقطة معينة نزل حط عين لصابق قال له ضرب ما طلع ضرب ما طلع هاي حكين لي اياها هني يشهد الله طلع هيك قال له يا زلمة صاحبها مش عم تطلع قال له ضرب ما طلع قال له هزه عم عمل له هيك عم ربك طلع الصاروخ وانصابت وهرمز 900
0: لا ما هيدا يعني هيدا مشهد أعلى يعني كل واحد عم يعلي على التاني قال له هزوا للصاروخ فطلع ربك ضرب الصاروخ وصابت الهرمز لكن شو انت شو مفكر خيال المجاهدين تركين الجبهة وجايين عم يرولكن سوالف يعني انتو بيت مرتضى مختصين بده يجي يرولكن هالسوالف هيدي بيجي بيعطوكن اياها لحتى تطلع بيقول لك هو حكالي يشهد الله الله ياخدك طبعا اللي بيرجع لتغريدات هذا السفيه علي مرتضى القديمة قبل حروب الاسناد كان بيشوف كمية التهويل اللي لك والحرب الجاية نحن ناطرينها وبدنا نفوت لعندهم والحرب الجاية بدنا نصير عندهم بقلب الجليل ويمكن نوصل ونصلي بالقدس هلا صرنا حاليا كبيرنا نروي روايات هندية او افلام خيالية بتقلك انه حط الصاروخ قدامه على المستيك وقال له اضربه اجا بده يضربه ما طلع قال له لك هزه يعني مثل تبع طفي وضوي يعني كل شيء بيتعطل طفي وضوي فهو طفى الصاروخ ورجع ضوي مش الحال مع انه المسيرة بتكون تحركت يعني لبينما هزه بتكون هي هزت كمان كان بدي لكم انه الحشيش يا سادة بس اني تفوقوا للأمانة يعني عم يتفوقوا وهذا الفيديو منتشر والناس عم تسخب منه من هالروايات هاي وطبعا بيطلعوا مقابلته على نفس الشيء سبوت شوت كمان وقلنا لكم قبل هلا قالوا نحن بنطلعهم حتى نضحك عليهم وفعلا عم تضحكون عليهم مشكورين قال له هزوا منيح اللي هز للصاروخ صفوا النية يا جماعة أيام فضيلة وأصاب للمسيرة أصاب بنسدين بطنة وحتى المسيرة يمكن كان فيها طيارين متخبيين هل هي نعم طيارة بدون طيار بس إنه برضو عادي فينا نحطها بالفيلم الهندي يعني وحتى الطيارين اللي كانوا بقلبها أسرنيهم كمان ما هيك خبرنا فادي بودية سابقا إنه الحشيش يا سادة

0: تأبيب الدبيبة.
1: لا حسين حسين مرتضى وصولا إلى مسيرة وصاروخ علي مرتضى بعد ناطرين إسا رواية الغواصة. كيف قدرنا إنه نحطم الغواصة وننزل لأعماق البحر؟ ناطرين أي جعدنجي بده يطلع يحكي لنا الرواية طبعا على لسان المجاهدين والمقاومين اللي تركين الجبهة وجايين يحكوا سوالف.

0: هلا الصراحة هيك روايات ما عادت تصدم لأنه معودين على كذب هالجماعة. الصدمة إذا عن جد بيصد عندها حدا بيصد بعد هيك روايات خيالية.
1: بتحب في الجمال
0: قال له هزو وديك دق الباب بليز لو سمحتوا معلش فينا نفجركم شوي. ويلكم أهلا وسهلا شلوم عليكم.

تحت السباك ولمحتك يا جدع، أما لا مرتضى فتحت الأرض. الله ليا يا عم يعمل عجيب، هيدي كلها أغاني مخترعة على الذكاء الاصطناعي، عم يتم تجديدها ولذيذة عم تطلع والله. وبعدها وياك ما تقول لي يا جدع، رقصني يا جدع. مشوارنا الصباحي اليوم وعلى هذا الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم، شبكة إيفاء على طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. هو التنين إن شاء الله الحلقة الوحيدة للأسبوع القادم، معنا الثلاثة يوم عرفة الصيام وبعدين عطلة العيد.

نعود ونكرر على مسامعكم أهمية هذا النهار بالنسبة للعشر الأوائل وبالنسبة لآخر ساعة التي دعاء فيها مستجاب وبالنسبة ليوم الجمعة اللي هو أفضل وأهم أيام الأسبوع. فيا ريت كلنا نستثمر هذا النهار ونبتعد عن الضجيج وعن الجدل والفسوق والرفس والعصيان. نلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحد.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب معاك.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سنة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضني خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

العمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: على هواكم
4: على هواكم 97.9 و101.5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: سوبر ستيشن. All the hits. When you want it. Triple E FM.
2: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00، و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
4: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
5: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهاباً وإياباً من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جداً لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: Triple E FM. The Power Hour. The Superstation.
2: Number one.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغنزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنصرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello، ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص هالمشتاق.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. الباصات بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترشف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: حبيبي ولا الاسود طب حبيبي ولا من حرق
1: في قلبي ولا من حرق
0: لحظه قلبي.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.